في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد دائما.

0: الآخر موجود في منديل أخضر داخل جلبابه.
1: وكيف عرف؟
0: بالتأكيد سيخفي ما سرقه داخل ملابسه.
1: وهل بالتأكيد سيلف الخاتم المسروق في منديل أخضر؟
0: أقصد ذات مرة لمحته وهو...
1: من الأفضل أن تعترف بالحقيقة.
0: أي حقيقة يا سيدي؟
1: أنك أنت من سرقت الخاتم وخبأته في ملابس سعدون بينما هو يعمل في تنظيف الدجاج بملابس المطعم.
2: انتظر يا من تطرق الباب. قلت انتظر لحظة.
3: صاحب الشرطة خيرا.
1: عندي لك مفاجأة مذهلة.
3: مفاجأة لا تنتظر إلى الصباح.
1: لن تصدقني يا سيدي القاضي، ظنك في محله. سعدون لم يسرق الخاتم، وإنما وضعه زميله في ملابسه ليتخلص من منافسته. لقد اعترف.
3: عظيم. إذا تشرب كوب العصير هذا وفي الصباح تبلغني بكل التفاصيل. هيا تفضل.
1: يا له من مذاق رائع.
3: لماذا تصر على الانصراف بسرعة؟ لن أرغمك على البقاء. تفضل تفضل.
1: سلام.
4: أخيرا يا أبي فرغت لي. أكمل لي قصة امرأة نوح.
5: هل يمكن أن أستمع لبقية القصة معكما؟ أرجوك يا سيدي.
3: حسنا، أصبح عندي طفلتان، إحداهما كبيرة.
6: ودينك طفلك طفلك عجوز.
5: أصمت، أنا لست عجوزا.
4: لم توافقي على عجوز ووافقت على طفلة.
3: إذا لم تنصتوا لن أكمل القصة.
4: اسكتوا جميعا.
3: كان الناس في عجب من أمر المؤمنين، ورددوا مثلما يردد الببغاء قول امرأة نوح: لماذا تبنى سفينة وسط الرمال؟ ما فائدتها؟

0: الآن انتهينا من العمل بحمد الله.
1: نريد أن نلحق بأبينا لنصلي خلفه شكراً لله.
0: أقترح أن تذهب مجموعة لأداء الصلاة وتبقى مجموعة لحماية السفينة.
1: سأضحي أنا وأبقى للحراسة.
2: كل هذا الخشب يضيع دون فائدة؟ يا لهم من حمقى.
3: هل قلت شيئاً يا زوجي العزيز؟
4: لا شيء، أحمد الله على ما وصلنا إليه.
5: نعرض هنا كافة أنواع الأصنام.
6: أريد أن أركب السفينة وأبحر بها يا أمي.
3: لا تكن أحمق، كيف تبحر سفينة وسط الرمال؟
5: نعرض هنا كافة أنواع الأصنام التي تعين على الرزق، التي تمنع المرض، والتي تزيد من الذرية.
7: كيف تبيعون الأصنام حول سفينة الرجل الذي يؤمن بالله الواحد؟
5: هذا يؤكد سماحتنا وقبولنا لتعدد الآراء.
6: ألا يوجد إله على شكل سفينة؟
5: الآن لا يوجد، ربما نصنع في الأعوام المقبلة.
7: هل ستظل السفينة هنا إلى الأعوام المقبلة؟
5: بكل تأكيد. أم تتوقع أن تطير فجأة في الهواء؟
3: أسمعت؟ هيا نذهب إلى البيت، وعندما تطيع الأوامر سأصحبك إلى هنا مرة أخرى.
8: قاحل كان على حق، الناس كلها تتوق لرؤية تلك العجيبة.
9: ترى بما يشعر الآن نوح وأتباعه.
1: إلى متى نتحمل سخرية الناس منا؟
0: اصبر يا حام، أمرنا نبي الله أن نصبر عليهم.
10: دعهم يسخرون منا الآن، وغدا سيعرفون من كان على الحق.
11: وكيف نفسر للناس سبب بناء السفينة في هذا المكان؟
1: أنا مثلك يا أخي، لا أعرف،

0: ولكنه وحي الله لنبيه.
1: ربما يفيض النهر ويصل الماء إلى هنا،
0: أو ربما يزيد البحر فيمكننا تعويم السفينة.
2: هل تصدقان نفسيكما؟ منذ متى يصل مد البحر إلى عمق الصحراء؟ وأي نهر هذا الذي تتحدث عنه؟
3: احرص على أدب المناقشة مع أخويك.
4: أيها الناس، إنني لا أبصر الماء ولا أشم رائحته، لكنني أؤمن بنبوة نوح وأنه رجل صادق يتلقى الوحي عن ربه، وفي هذا الكفاية لنا.
2: نعم، في هذا الكفاية. سأمضي إلى مكان آخر أجد فيه بعض العقلاء.
5: الناس بدأت تشعر بالملل من زيارة السفينة، يريدون شيئا جديدا يشاهدونه.
6: ما رأيكم أن نجعل بعض الجواري يرقصن حول السفينة؟
7: الجواري يرقصن في كل مكان، نريد فكرة مبتكرة.
5: ترى من القادم؟
8: افتحوا لي، أنا وغلا لا تخشوا شيئا، مع ابني كنعان.
5: تفضل يا سيد كنعان. هل من جديد؟
9: لا أدري كيف أبدأ. لقد طلب منا نوح أن نبني أقفاصا داخل السفينة للحيوانات والطيور، وذلك استعدادا للرحيل.
7: أي رحيل؟ لا أفهم شيئا.
5: يا لها من فكرة رائعة. تصوروا سفينة في وسط الصحراء يجتمع فيها الحيوان والطير من كل أنحاء الأرض، ستكون قبلة لراغب النزهة والتندر.

0: انظر يا أخي، الطيور تتوجه إلى أقفاصها دون تدخل منا.
1: إنها مأمورة من خالقها، هدتها فطرتها إلى طريق النجاة.
2: سبحان الخالق العظيم، كيف تسير تلك الزواحف بيننا ولا تحاول أن تؤذينا؟
3: انظري إلى تلك الناحية، الوحوش المفترسة تتحرك جنباً إلى جنب مع الحيوانات الأليفة ولا تفترسها.
4: أليس ما نراه معجزة؟ سبحان الله،
5: الحرارة لا تطاق، ليت السماء تمطر فيخف هذا العذاب.
6: لا تتمني ما فيه هلاكك.
7: عن أي شيء تتحدث؟ إنني لا أفهمك.
6: ألم تسمعي من زوجك نوح عن علامة الطوفان؟
7: تقصد فوران التنور؟
6: بكل تأكيد،
5: كنت أظنه يهذي، إنها مجرد مصادفة. أتعتقد حقا أنه سيأتي طوفان وسط الصحراء؟
6: ربما، من يدري.
5: لماذا تتحدث وكأن الأمر لا يعني؟ إذا هلكنا ستهلك معنا، ألست شريكنا؟
6: أنا لم أعد شريكا لأحد، وعليكم أن تتحملوا نتيجة عملكم.
3: هيا هيا لنركب السفينة قبل أن يأتي الطوفان.
8: طوفان، انصرفي من أمامي أيتها الحمقاء.

0: كنعان، لقد بدأ الطوفان، صدقني يا كنعان أسرع.
1: قلت لك اذهبي عني وإلا قتلتك. أي طوفان تتحدث عنه تلك المجنونة؟ ما هذا؟ من أين يأتي كل هذا الماء؟ ماذا أفعل؟ الجبل، ليس أمامي غير الجبل ليعصمني من الماء.

0: أمي، هات يدك.
1: لا، لا أحتاج إلى مساعدة. ستشرب الصحراء كل هذا الماء عن قليل، ستشرق الشمس وتجف الأرض. آه نعم، ويعرف نوح أنه كان على خطأ.
0: تعالي معي إلى الجبل
1: كي يراني نوح وأتباعه ويشمت بي. لا لا، هذا لن يحدث أبدا.
0: أمي،
1: لا تخف، لا تخف، سننجو. نعم، وتعود لنا ثروتنا وقوتنا.
2: أين أخونا كنعان؟
3: هو عند الجبل هناك. يا كنعان،
0: ماذا تريدون؟
3: أبوك يطلب منك أن تركب معنا.
0: سآوي إلى هذا الجبل فيعصمني من الماء.
2: ماذا قال؟
3: لم أسمعه من صوت الماء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
0: صدق الله العظيم.
2: هكذا هلك الكفار جميعا، ومعهم زوجة النبي نوح وواحد من أبنائه.
3: ألم تعجبك القصة يا سلمى؟
4: أخجل أن امرأة من جنس النساء كانت بهذا القدر من الشر والدهاء.
3: لا علاقة بين الشر وبين جنس النساء أو الرجال.
4: لا تحاول إرضائي بما يخالف الحقيقة.
3: بل ما أقوله لك هو عين الحقيقة. وفي كتاب الله قصص كثيرة عن نساء فضليات أطعن الله وكن المثل الأعلى لأقوامهن.
4: مثل من؟
3: مثل السيدة سارة والسيدة هاجر، زوجتي نبي الله إبراهيم، وأم موسى وأخته، وابنتي شعيب، والسيدة مريم العذراء التي قاست من قومها وصبرت على أذاهم، وبلقيس ملكة سبأ، وغيرهن من نساء كتبن تاريخ الإنسانية بحروف من نور. وسأحكي لك قصصهن إن شاء الله.

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو

أصبحت أشيدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

أصبحت أشيدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أف أم.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن العراق استكمل سيادته بخروج التحالف الدولي، مشددا على أن الدولة باتت تملك قرارها وسلاحها، يخضع حصرا لسلطة القائد العام للقوات المسلحة.
5: في 30 أيلول 2026 استكملت الدولة العراقية سيادتها مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي.
4: وجه القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات التجاوز الذي طال علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال فعاليات يوم السيادة. وأدان الزيدي هذا الفعل مشددا على ضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف الدبلوماسية المتبعة، كما أمر باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق المتجاوزين وإنجاز التحقيق ورفع نتائجه بشكل عاجل. جاء هذا القرار عقب نشر النائب في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون صورا تظهر عناصر من الحشد الشعبي وهم يدنسون العلم الأمريكي أثناء الاحتفالات، مطالبا الحكومة العراقية بتقديم تفسير رسمي لتلك الأفعال. أكد رئيس الجمهورية نزار أميدي خلال الحفل التأبيني بذكرى رحيل الرئيس الأسبق مام جلال طالباني، أكد أن يوم السيادة مهم في تاريخ العراق، وأن الرئيس الراحل كان الطرف المؤهل في طرح الحلول المناسبة للخلافات السياسية. كما أكد رئيس البرلمان هيبة الحلبوسي أن مؤسسات الدولة هي الإطار الجامع لكل العراقيين، مؤكدا أن المسؤولية الوطنية تقتضي ترسيخ ثقافة التفاهم بين السلطات وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن. كشفت حركة كتائب سيد الشهداء تفاصيل الوثيقة التي وقعتها الفصائل الأربعة مع الحكومة العراقية ضمن إجراءات حصر السلاح. وقال المتحدث باسم الكتائب كاظم الفرطوسي إن الوثيقة الموقعة بين الفصائل والإطار التنسيقي والحكومة هي وثيقة عراقية بامتياز، ولا يوجد فيها أي تدخل خارجي سواء من الجانب الإيراني أو حتى الأمريكي، مبينا أن التوقيع على الوثيقة تم من قبل الفصائل الأربع المعنية لترتيب التزامات محددة بتوقيتات زمنية واضحة. كشف مصدر مطلع بأن ائتلاف دولات القانون رشح بشكل رسمي ياسر سخيل لحقيبة وزارة الداخلية، وقال المصدر إن الائتلاف

0: رشح أيضا حيدر بهاء الذي يشغل حاليا عميد كلية الصيدلة بجامعة النهرين لحقيبة وزارة التعليم العالي، مشيرا إلى أن دولة القانون أرسلت الإسمين إلى رئيس الوزراء علي الزيدي. كما كشف المصدر عن ترشيح محسن المندلاوي وليث الخزعلي ومحمد تميم وشخوان عبد الله كنواب لرئيس الوزراء. أعلنت قيادة عمليات الجزيرة بوزارة الدفاع استشهاد مقاتلين وإصابة 2 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي. وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء قوات خاصة يحيى رسول في بيان بأن الانفجار وقع أثناء تنفيذ واجب بحث وتفتيش شمال صحراء راوة جنوبي نينوى، مشيرا إلى نقل الجرحى للمستشفى وتأمين المنطقة أيضا. مع بدء ساعات الصباح الأولى فتحت المدارس أبوابها مشاهدين لترسم مشهدا تعليميا مفعما بالأمل والنشاط، حيث توجه صباح اليوم أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب إلى مدارسهم، بينهم أكثر من 1,200,000 تلميذ في الصف الأول الابتدائي في عموم البلاد إذانا بانطلاق العام الدراسي الجديد. واستقبلت المؤسسات التربوية والتعليمية ملايين الطلبة وسط تحضيرات واستعدادات خدمية ولوجستية شاملة أعدتها وزارة التربية بهدف توفير بيئة ملائمة تسهم بإنجاح المسيرة التعليمية وتحقيق التفوق والنجاح لكافة المراحل الدراسية في المحافظات العراقية كافة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: يا حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل، يا حلو صباح يا حلو طل.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: لإيصال المعلومة بشكل أفضل وتحبيبهم في الدرس والمعلم والمدرسة ولإضفاء التفاعل وإشراك التلاميذ في عملية التعلم، ابدأ الدرس بابتسامة هادئة والترحاب وإلقاء السلام والتحية، وتأكد من رد التحية لتتأكد من جهوزية التلاميذ لاستقبال المحتوى. عدم البقاء عند السبورة من بداية الدرس لنهايته، عليك أن تتجول في الغرفة الصفية، وعند البدء بالدرس لا تبقى واقفا عند السبورة وتعطي ظهرك لهم أثناء الكتابة حتى لا تكون لهم فرصة للمشاغبة والسرحان وعدم الانتباه للدرس. استخدم عينيك بشكل صحيح ولا تركز على الجالسين ببداية الغرفة الصفية، ووزع المشاركات بشكل متساو على كل التلاميذ. لا تضع يدك في جيبك واستخدم الكفين أثناء الشرح لإيصال الفكرة ولإضفاء الحماس في الغرفة الصفية، تحلى بالصبر في حل المشكلات مع الطالب العنيد أو الغير المهذب، ولا تتخذ العقاب البدني كوسيلة لحل المشكلات.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام. شوية أخبار من الرشيد اف ام.
1: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن العراق استكمل سيادته بخروج التحالف الدولي، مشددا على أن الدولة باتت تملك قرارها وسلاحها، يخضع حصرا لسلطة القائد العام للقوات المسلحة.
2: في 30 من أيلول 2026 استكملت الدولة العراقية سيادتها مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي.
1: وجه القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات التجاوز الذي طال علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال فعاليات يوم السيادة. وأدان الزيدي هذا الفعل مشددا على ضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف الدبلوماسية المتبعة، كما أمر باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق المتجاوزين وإنجاز التحقيق ورفع نتائجه بشكل عاجل. جاء هذا القرار عقب نشر النائب في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون صورا تظهر عناصر من الحشد الشعبي وهم يدنسون العلم الأمريكي أثناء الاحتفالات، مطالبا الحكومة العراقية بتقديم تفسير رسمي لتلك الأفعال. أكد رئيس الجمهورية نزار أميدي خلال الحفل التأبيني بذكرى رحيل الرئيس الأسبق مام جلال طالباني، أكد أن يوم السيادة مهم في تاريخ العراق، وأن الرئيس الراحل كان الطرف المؤهل في طرح الحلول المناسبة للخلافات السياسية. كما أكد رئيس البرلمان هيبة الحلبوسي أن مؤسسات الدولة هي الإطار الجامع لكل العراقيين، مؤكدا أن المسؤولية الوطنية تقتضي ترسيخ ثقافة التفاهم بين السلطات وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن. كشفت حركة كتائب سيد الشهداء تفاصيل الوثيقة التي وقعتها الفصائل الأربعة مع الحكومة العراقية ضمن إجراءات حصر السلاح. وقال المتحدث باسم الكتائب كاظم الفرطوسي إن الوثيقة الموقعة بين الفصائل والإطار التنسيقي والحكومة هي وثيقة عراقية بامتياز، ولا يوجد فيها أي تدخل خارجي سواء من الجانب الإيراني أو حتى الأمريكي، مبينا أن التوقيع على الوثيقة تم من قبل الفصائل الأربعة المعنية لترتيب التزامات محددة بتوقيتات زمنية واضحة. كشف مصدر مطلع بأن ائتلاف دولات القانون رشح بشكل رسمي ياسر سخيل لحقيبة وزارة الداخلية. وقال المصدر إن الائتلاف رشح أيضا حيدر بهاء الذي يشغل حاليا عميد كلية الصيدلة بجامعة النهرين لحقيبة وزارة التعليم العالي، مشيرا إلى أن دولة القانون أرسلت الاسمين إلى رئيس الوزراء علي الزيدي. كما كشف المصدر عن ترشيح محسن المندلاوي وليث الخزعلي ومحمد تميم وشاخوان عبد الله كنواب لرئيس الوزراء. أعلنت قيادة عمليات الجزيرة بوزارة الدفاع استشهاد مقاتلين وإصابة 2 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي. وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء قوات خاصة يحيى رسول في بيان بأن الانفجار وقع أثناء تنفيذ واجب بحث وتفتيش شمال صحراء راوة جنوبي نينوى، مشيرا إلى نقل الجرحى للمستشفى وتأمين المنطقة أيضا. مع بدء ساعات الصباح الأولى فتحت المدارس أبوابها مشاهدين لترسم مشهدا تعليميا مفعما بالأمل والنشاط، حيث توجه صباح اليوم أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب إلى مدارسهم، بينهم أكثر من 1,200,000 تلميذ في الصف الأول الابتدائي في عموم البلاد، إذانا بانطلاق العام الدراسي الجديد. واستقبلت المؤسسات التربوية والتعليمية ملايين الطلبة وسط تحضيرات واستعدادات خدمية ولوجستية شاملة أعدتها وزارة التربية بهدف توفير بيئة ملائمة تسهم بإنجاح المسيرة التعليمية وتحقيق التفوق والنجاح لكافة المراحل الدراسية في المحافظات العراقية كافة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم. صباح الخير من راديو الرشيد.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: حاجه.
1: الساعه الان 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
5: صباح الخير، صباح الخير من الرشيد فأم.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: لإيصال المعلومة بشكل أفضل وتحبيبهم في الدرس والمعلم والمدرسة ولإضفاء التفاعل وإشراك التفاعل.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية.

0: جمع القبطان الطبي في كركوك
1: عيادة روما تيما، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-57-271. عيادة روما تيما، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
3: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن العراق استكمل سيادته بخروج التحالف الدولي، مشددا على أن الدولة باتت تملك قرارها وسلاحها، يخضع حصرا لسلطة القائد العام للقوات المسلحة.
4: في 30 أيلول 2026 استكملت الدولة العراقية سيادتها مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي.
3: وجه القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات التجاوز الذي طال علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال فعاليات يوم السيادة. وأدان الزيدي هذا الفعل مشددا على ضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف الدبلوماسية المتبعة، كما أمر باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق المتجاوزين وإنجاز التحقيق ورفع نتائجه بشكل عاجل. جاء هذا القرار عقب نشر النائب في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون صورا تظهر عناصر من الحشد الشعبي وهم يدنسون العلم الأمريكي أثناء الاحتفالات، مطالبا الحكومة العراقية بتقديم تفسير رسمي لتلك الأفعال. أكد رئيس الجمهورية نزار أميدي خلال الحفل التأبيني بذكرى رحيل الرئيس الأسبق مام جلال طالباني، أكد أن يوم السيادة مهم في تاريخ العراق، وأن الرئيس الراحل كان الطرف المؤهل في طرح الحلول المناسبة للخلافات السياسية. كما أكد رئيس البرلمان هيبة الحلبوسي أن مؤسسات الدولة هي الإطار الجامع لكل العراقيين، مؤكدا أن المسؤولية الوطنية تقتضي ترسيخ ثقافة التفاهم بين السلطات وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن. كشفت حركة كتائب سيد الشهداء تفاصيل الوثيقة التي وقعتها الفصائل الأربعة مع الحكومة العراقية ضمن إجراءات حصر السلاح. وقال المتحدث باسم الكتائب كاظم الفرطوسي إن الوثيقة الموقعة بين الفصائل والإطار التنسيقي والحكومة هي وثيقة عراقية بامتياز، ولا يوجد فيها أي تدخل خارجي سواء من الجانب الإيراني أو حتى الأمريكي، مبينا أن التوقيع على الوثيقة تم من قبل الفصائل الأربعة المعنية لترتيب التزامات محددة بتوقيتات زمنية واضحة. كشف مصدر مطلع بأن ائتلاف دولات القانون رشح بشكل رسمي ياسر سخيل لحقيبة وزارة الداخلية. وقال المصدر إن الائتلاف رشح أيضا حيدر بهاء الذي يشغل حاليا عميد كلية الصيدلة بجامعة النهرين لحقيبة وزارة التعليم العالي، مشيرا إلى أن دولة القانون أرسلت الاسمين إلى رئيس الوزراء علي الزيدي. كما كشف المصدر عن ترشيح محسن المندلاوي وليث الخزعلي ومحمد تميم وشاخوان عبد الله كنواب لرئيس الوزراء. أعلنت قيادة عمليات الجزيرة بوزارة الدفاع استشهاد مقاتلين وإصابة 2 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي. وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء قوات خاصة يحيى رسول في بيان بأن الانفجار وقع أثناء تنفيذ واجب بحث وتفتيش شمال صحراء راوة جنوبي نينوى، مشيرا إلى نقل الجرحى للمستشفى وتأمين المنطقة أيضا. مع بدء ساعات الصباح الأولى فتحت المدارس أبوابها مشاهدين لترسم مشهدا تعليميا مفعما بالأمل والنشاط، حيث توجه صباح اليوم أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب إلى مدارسهم، بينهم أكثر من 1,200,000 تلميذ في الصف الأول الابتدائي في عموم البلاد، إذانا بانطلاق العام الدراسي الجديد. واستقبلت المؤسسات التربوية والتعليمية ملايين الطلبة وسط تحضيرات واستعدادات خدمية ولوجستية شاملة أعدتها وزارة التربية بهدف توفير بيئة ملائمة تسهم بإنجاح المسيرة التعليمية وتحقيق التفوق والنجاح لكافة المراحل الدراسية في المحافظات العراقية كافة.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

الصباح رباح، والتميز نجاح، الرشيد أفأم.

ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: من السلوكيات المرفوضة تماماً الوقوف في أي مكان لمتابعة حادث أو متابعة مشاجرة إلا إذا كنت سوف تقدم يد العون حتى لا تتسبب باختناقات مرورية.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM

0: إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارة

0: راديو رشيد أروع الأغاني
1: عادي من نشتاق لك فترة وحبك ينسي يمكن انت بالدنيا نصيب اللي انتظرته معيشني ويا شخصيتي الأريدة وكافي ما أريده
0: استمع من الرشيد في كل

0: الرشيد خيارك الأكيد.
1: ميدو 90.1.

استمع استمعوا للأخبار البرامج الرشيد القويان السعادة اللقاءات الترفيه هي واحدة هي واحدة الرشيد اف ام ثبتها الآن على رقم واحد لأننا الأول

استمع استمعوا للأخبار للأخبار البرامج الرشيد القويان السمعة اللقاءات الترفيه هي واحدة هي واحدة الرشيد اف ام ثبتها الآن على رقم واحد لأننا الأول.

0: والآخر من الرشيدة فأم.
1: إذا كنت صاحب مطعم صغير أو كبير أو تملك كشكا أو بائع متجول أو صاحب مركبة متنقلة أو عربة جر، فلا تستغل الرصيف لعرض بضاعتك، ولا تحتل الرصيف بمسافات طويلة لفرش البضاعة، ونظم عملك في أحياء ومناطق المدينة وفي مكان واحد لا يتعارض مع التنظيم ولا يعيق حركة مرور المركبات والمشاة، ولا يؤثر على المنظر الجمالي لمعالم المكان أو المنطقة. وابتعد عن مداخل ومخارج المدارس والمستشفيات والمساجد والدوائر والمباني، وحافظ على نظافة المكان، وخذ بعين الاعتبار مدى قدرة استيعاب الرصيف لبضاعتك، ولا تتعدى على أملاك المال العام، وعند المرور بين الأزقة اخفض صوت السماعة.
0: أنت والآخر من الرشيدة فأم. للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيدة فأم الأولى بامتياز.

راديو رشيد، برامج رياضة، اقتصاد، أخبار. الرشيد FM لكم.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن العراق استكمل سيادته بخروج التحالف الدولي، مشددا على أن الدولة باتت تملك قرارها وسلاحها، يخضع حصرا لسلطة القائد العام للقوات المسلحة.
2: في 30 أيلول 2026 استكملت الدولة العراقية سيادتها مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي.
1: وجه القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات التجاوز الذي طال علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال فعاليات يوم السيادة. وأدان الزيدي هذا الفعل مشددا على ضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف الدبلوماسية المتبعة، كما أمر باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق المتجاوزين وإنجاز التحقيق ورفع نتائجه بشكل عاجل. جاء هذا القرار عقب نشر النائب في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون صورا تظهر عناصر من الحشد الشعبي وهم يدنسون العلم الأمريكي أثناء الاحتفالات، مطالبا الحكومة العراقية بتقديم تفسير رسمي لتلك الأفعال. أكد رئيس الجمهورية نزار أميدي خلال الحفل التأبيني بذكرى رحيل الرئيس الأسبق مام جلال طالباني، أكد أن يوم السيادة مهم في تاريخ العراق، وأن الرئيس الراحل كان الطرف المؤهل في طرح الحلول المناسبة للخلافات السياسية. كما أكد رئيس البرلمان هيبة الحلبوسي أن مؤسسات الدولة هي الإطار الجامع لكل العراقيين، مؤكدا أن المسؤولية الوطنية تقتضي ترسيخ ثقافة التفاهم بين السلطات وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن. كشفت حركة

رشح بشكل رسمي ياسر صخيل لحقيبة وزارة الداخلية. وقال المصدر إن الائتلاف رشح أيضا حيدر بهاء الذي يشغل حاليا عميد كلية الصيدلة بجامعة النهرين لحقيبة وزارة التعليم العالي، مشيرا إلى أن دولة القانون أرسلت الاسمين إلى رئيس الوزراء علي الزيدي. كما كشف المصدر عن ترشيح محسن المندلاوي وليث الخزعلي ومحمد تميم وشخوان عبد الله كنواب لرئيس الوزراء. أعلنت قيادة عمليات الجزيرة بوزارة الدفاع استشهاد مقاتلين وإصابة 2 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي. وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء قوات خاصة يحيى رسول في بيان بأن الانفجار وقع أثناء تنفيذ واجب بحث وتفتيش شمال صحراء راوة جنوبي نينوى، مشيرا إلى نقل الجرحى للمستشفى وتأمين المنطقة أيضا. مع بدء ساعات الصباح الأولى فتحت المدارس أبوابها مشاهدين لترسم مشهدا تعليميا مفعما بالأمل والنشاط، حيث توجه صباح اليوم أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب إلى مدارسهم، بينهم أكثر من 1,200,000 تلميذ في الصف الأول الابتدائي في عموم البلاد إذانا بانطلاق العام الدراسي الجديد. واستقبلت المؤسسات التربوية والتعليمية ملايين الطلبة وسط تحضيرات واستعدادات خدمية ولوجستية شاملة أعدتها وزارة التربية بهدف توفير بيئة ملائمة تسهم بإنجاح المسيرة التعليمية وتحقيق التفوق والنجاح لكافة المراحل.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

حب أوسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

جرحك الجرحك الصبر كان انت الحب كان كتبتها.

جرحك الجرحك الصبر كان الحب كان كتبتها وقلتها كانت عشان كل غني الفرح كان الجرحك الصبر كان

0: تراجع.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف

0: الرشيد اف ام. الرشيد اف ام. الرشيد اف ام ينسيك الهم.
1: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن العراق استكمل سيادته بخروج التحالف الدولي، مشددا على أن الدولة باتت تملك قرارها وسلاحها، يخضع حصرا لسلطة القائد العام للقوات المسلحة.
3: في 30 أيلول 2026 استكملت الدولة العراقية سيادتها مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي.
2: وجه القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات التجاوز الذي طال علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال فعاليات يوم السيادة. وأدان الزيدي هذا الفعل مشددا على ضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف الدبلوماسية المتبعة، كما أمر باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق المتجاوزين وإنجاز التحقيق ورفع نتائجه بشكل عاجل. جاء هذا القرار عقب نشر النائب في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون صورا تظهر عناصر من الحشد الشعبي وهم يدنسون العلم الأمريكي أثناء الاحتفالات، مطالبا الحكومة العراقية بتقديم تفسير رسمي لتلك الأفعال. أكد رئيس الجمهورية نزار أميدي خلال الحفل التأبيني بذكرى رحيل الرئيس الأسبق مام جلال طالباني، أكد أن يوم السيادة مهم في تاريخ العراق، وأن الرئيس الراحل كان الطرف المؤهل في طرح الحلول المناسبة للخلافات السياسية. كما أكد رئيس البرلمان هيبة الحلبوسي أن مؤسسات الدولة هي الإطار الجامع لكل العراقيين، مؤكدا أن المسؤولية الوطنية تقتضي ترسيخ ثقافة التفاهم بين السلطات وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن. كشفت حركة كتائب سيد الشهداء تفاصيل الوثيقة التي وقعتها الفصائل الأربعة مع الحكومة العراقية ضمن إجراءات حصر السلاح. وقال المتحدث باسم الكتائب كاظم الفرطوسي إن الوثيقة الموقعة بين الفصائل والإطار التنسيقي والحكومة هي وثيقة عراقية بامتياز، ولا يوجد فيها أي تدخل خارجي سواء من الجانب الإيراني أو حتى الأمريكي، مبينا أن التوقيع على الوثيقة تم من قبل الفصائل الأربعة المعنية لترتيب التزامات محددة بتوقيتات زمنية واضحة. كشف مصدر مطلع بأن ائتلاف دولات القانون رشح بشكل رسمي ياسر صخيل لحقيبة وزارة الداخلية. وقال المصدر إن الائتلاف رشح أيضا حيدر بهاء الذي يشغل حاليا عميد كلية الصيدلة بجامعة النهرين لحقيبة وزارة التعليم العالي، مشيرا إلى أن دولة القانون أرسلت الاسمين إلى رئيس الوزراء علي الزيدي.

0: حيث توجه صباح اليوم أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب إلى مدارسهم، بينهم أكثر من 1,200,000 تلميذ في الصف الأول الابتدائي في عموم البلاد، إذانا بانطلاق العام الدراسي الجديد. واستقبلت المؤسسات التربوية والتعليمية ملايين الطلبة وسط تحضيرات واستعدادات خدمية ولوجستية شاملة أعدتها وزارة التربية بهدف توفير بيئة ملائمة تسهم بإنجاح المسيرة التعليمية وتحقيق التفوق والنجاح لكافة المراحل الدراسية في المحافظات العراقية كافة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: الرشيد 92.1.
3: في حال حدوث عطل في المحولات الكهربائية بإمكانكم الاتصال على الرقم المجاني 159، وفي حال عدم الإجابة بإمكانكم الاتصال على الأرقام المخصصة حسب القواطع. صيانة طريق بغداد 0770094 0000.
1: الرشيد FM

0: الرشيد 92.1.
1: في حال حدوث عطل في المحولات الكهربائية بإمكانكم الاتصال على الرقم المجاني 159، وفي حال عدم الإجابة بإمكانكم الاتصال على الأرقام المخصصة حسب القواطع. صيانة دوميز 0770-122-8182.
2: الرشيد FM

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

0: الرشيد، خيارك الأكيد.
1: 92.1

نشر النائب في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون صورا تظهر عناصر من الحشد الشعبي وهم يدنسون العلم الأمريكي أثناء الاحتفالات، مطالبا الحكومة العراقية بتقديم تفسير رسمي لتلك الأفعال. أكد رئيس الجمهورية نزار أميدي خلال الحفل التأبيني بذكرى رحيل الرئيس الأسبق مام جلال طالباني، أكد أن يوم السيادة مهم في تاريخ العراق وأن الرئيس الراحل كان الطرف المؤهل في طرح الحلول المناسبة للخلافات السياسية. كما أكد رئيس البرلمان هيبة الحلبوسي أن مؤسسات الدولة هي الإطار الجامع لكل العراقيين، مؤكدا أن المسؤولية الوطنية تقتضي ترسيخ ثقافة التفاهم بين السلطات وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن. كشفت حركة كتائب سيد الشهداء تفاصيل الوثيقة التي وقعتها الفصائل الأربعة مع الحكومة العراقية ضمن إجراءات حصر السلاح، وقال المتحدث باسم الكتائب كاظم الفرطوسي إن الوثيقة الموقعة بين الفصائل والإطار التنسيقي والحكومة هي وثيقة عراقية بامتياز، ولا يوجد فيها أي تدخل خارجي سواء من الجانب الإيراني أو حتى الأمريكي، مبينا أن التوقيع على الوثيقة تم من قبل الفصائل الأربع المعنية لترتيب التزامات محددة بتوقيتات زمنية واضحة. كشف مصدر مطلع بأن ائتلاف دولات القانون رشح بشكل رسمي ياسر صخيل لحقيبة وزارة الداخلية، وقال المصدر إن الائتلاف رشح أيضا حيدر بهاء الذي يشغل حاليا عميد كلية الصيدلة بجامعة النهرين لحقيبة وزارة التعليم العالي، مشيرا إلى أن دولة القانون أرسلت الاسمين إلى رئيس الوزراء علي الزيدي. كما كشف المصدر عن ترشيح محسن المندلاوي وليث الخزعلي ومحمد تميم وشخوان عبد الله كنواب لرئيس الوزراء. أعلنت قيادة عمليات الجزيرة بوزارة الدفاع استشهاد مقاتلين وإصابة اثنين آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي، وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء قوات خاصة يحيى رسول في بيان بأن الانفجار وقع أثناء تنفيذ واجب بحث وتفتيش شمال

0: المسيرة التعليمية وتحقيق التفوق والنجاح لكافة المراحل الدراسية في المحافظات العراقية كافة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

0: علاج المفاصل. جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
0: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

الرومانسية والمشاعر والأحاسيس لا نقولها بل نتعامل بها مع مستمعي راديو الرشيد FM.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: الرشيد 92.1.
1: في حال حدوث عطل في المحولات الكهربائية بإمكانكم الاتصال على الرقم المجاني 159، وفي حال عدم الإجابة بإمكانكم الاتصال على الأرقام المخصصة حسب القواطع. صيانة بنج علي 0770134 0876.
2: الرشيد FM

0: أجمل الأغاني العربية. أجمل الأغاني الخليجية.
1: جمدة العشق والشوق ذلي وخربط أحوال
0: العراقية.

0: إنها معلومتي،
1: إنها معلومتي،
0: إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد FM.

0: إنها حبيبتي.
1: حبيبتي مرت على بالي اليوم.
0: إنها دلوعتي.
2: دلوعة ومن الحب ممنوعة.
0: إنها سعادتي.
2: السعادة اختيار، السعادة اختيار لكل قرار.
0: الرشيد

0: في القلب، إنها في الروح،
1: إنها في الروح،
0: إنها بالجو،
1: إنها بالجو.

الرشيد اف ام، زوروا www.arashidmedia.com، اجعلها صفحتك المفضلة.

حمل تطبيق رشيد من جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى برامجنا الرشيد في جوالك.

تابعوا صفحة راديو الرشيد اف ام على الفيسبوك واعطي رأيك وشارك برامجنا الرشيد في فيسبوك.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: رشيد 92.1.
1: في حال حدوث عطل في المحولات الكهربائية بإمكانكم الاتصال على الرقم المجاني 159، وفي حال عدم الإجابة بإمكانكم الاتصال على الأرقام المخصصة حسب القواطع. صيانة النصر 0774-809-93-80.
2: الرشيد FM

0: فريدة أنت،
1: فريدة أنت،
0: لا تشبهين أحدا،
1: لا تشبهين أحدا، لا تشبهين أحدا.
0: الرشيد أف أم.

0: فرحتي.
1: خليكم على السماء على رشيد اف ام بهواها نلتم.

0: ما نصحك تغير الموجة.
1: حطلي أغاني ربشة ألعب عليها جننة
2: لف بينا يا دولي.
0: ما نصحك تغير الموجة. أغاني الرشيد توخر الضوجة.

ثبتها وعليها وعلى الرشيد خليها. جيت احتفلت الرشيد ذوق راقي لكل عراقي.

0: ما نصحك تغير الموجة.
1: حطي أغاني ربشة ألعب عليها جننة
2: لف بينا يا دولي.
0: ما نصحك تغير الموجة. أغاني الرشيد توخر الضوجة.

0: إشارة على أطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيما استعد لحياة أكثر نشاطاً. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5727. عيادة روماتيما، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: رجل رجل رجل رشيد فرحتي
1: خليكم على السماء على رشيد اف ام
2: خليكم على السماء على رشيد اف ام بهواها نلتم.

0: رشيد ضحكتي. رشيد ضحكتي.
1: لحظة بس خل أسألك الجمر شي عود لك.
0: خليك مع السمع على رشيد أف أم بهواها نلتم.
2: هواها نلتم رشيد أف أم.

0: حاجه.
1: انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: المراجع.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج

0: بمشاكل الفقرة والمفاصل بالليزر
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
0: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
3: نانسي أوليماني

منك يلتجي بالهم والقلة كذكرك قلة لا تحلم علينا شو جبتها مصافر وما تعوب جنت وياك ما يوصل الوجه الدم جنت وياك

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: رشيد اف ام حتنسيك الهم حتنسيك الهم.
1: احبك احبك

فوبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد أف أم.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد دائماً.